0: عصبون خيال عصبون. لا واحد وجلد نيته قالوا لنا يرجع نا سبتين دي سبتين دي توما على يوم على يكتب كل يوم جاي لنا جي يا إذا أكنا من هذا أنا جالس عن جاي يكتب كنا أنا
1: ما بابا قاعد يروح جنب ميتين جنب هذا قال لنا نيتوا 19 قاعد يتابع عنك كم هو يقول لي باي باي عندك يا سند أكيا نينار يا تاك كبير ده تينغ توتة تاب جوبا سلام
2: يا تاتو تري تري كم هو يقول لي أو راسا لونا بارون دوكي كن جو إن جمونغ